يعطي هما لنا الضياق. اما لو تانا هونيك لانو سيما يوقتك ناتي تلاتو تيت او كوتيك تيجا ونقبتوك إلان إنو قيلي سغيو يوغي نونا نونا لينو بولا غلاو متى تكون تتقطلو تتاوني نونا بيقمي تمسوا ميسانو تسانني اقتقوت بيبالي يولو سقينو يوتاني 7:30 بطانا خيو سالو توقينو تيتو تعملو خلو ناتي تغنى غلوني